0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أخشام لمازوق لام هل جمن الدار دا وقت يجرم الساعة يجرم أول تمين الدار دوامتك.
2: إلشاد سافين.

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазір уақыт 21 сағат 55 минут. Достар, ястеу намазы оқылам. Әлігі минутларда

الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.